0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Inggih Kadang Rai, tadi sudah kita ikuti ibadah azan maghrib. Semoga Kadang Rai selalu diberi perlindungan dan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.